نحن بنتعلم أن الله بيفرجه يعني فلسطين ما حد مش ناطر مش ناطر حدا لا حد ناطر فلسطيني يعني إحنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا

من مش ندمان بلاش نحكي عالماضي الماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس